سين أسمن إسمن أزوال ينسد نصب غروسو فورنا غصن كذ تدوين عثمان الدهمن سجوس درار نديو أما تفهم بزر الشرف

0: France Gall résiste pour Audrey et Amerosh Sazoul. Voilà, journée mondiale Amerosh de la santé mentale. Eh bien, on va aller à une rubrique, docteur Yifsah. Docteur Yifsah, donc après de nous aller à Chetouhti Msali, mais elle est très pertinente cette rubrique, mais elle parle sur la santé mentale. La santé, voilà. Mais c'est santé mentale, hein, la santé mentale à Amerosh.
1: Oui, là, mentale.
0: Chose, voilà. Donc c'est une, voilà, c'est une, vraiment, c'est une, voilà, c'est une rubrique très pertinente. Et alors, à travers ce jour, donc ce que d'accord vous l'avez, Michel en l'a dit hier, elle a dit fi manis. Voilà, tu vois ce que c'est dans la safarie. Mais alors, tu fais alors à Amerosh.
1: C'est pas grand. Tu prends le temps. Tu vas la trouver. Sentimental, oui, c'est. Oui, c'est pas facile. Hein.
0: Oui.
1: Mais la santé mentale, c'est quand on prend un coup. On le ressent, hein. Ouais, donc, ouais, on va l'écouter. Je sais pas si elle parle en kabyle, en français, je crois. Ouais. J'ai pas tout entendu à semaine, donc c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Bon, tu vas la trouver, et puis on va l'écouter. Il y a pas de souci. Comment je veux dire? Ouais. Donc la santé mentale. Bon bah écoute, c'est le mental. Hein. Moi j'ai appris, j'ai écouté les infos là. En France, il y a 500 suicides, un peu plus de 500. Tentative de suicide chaque jour. Vous imaginez un peu. Il y a à peu près 20% qui réussissent le suicide. Ils se tuent, surtout les jeunes. Depuis qu'il y a eu le Covid, là, les jeunes ont pris un coup dans la tête, mais grave. Alors, plus le chômage, il y a maintenant celui qui a le bac, il n'a pas de boulot, alors que dans les années 80, les ministres disaient, celui qui n'a pas le bac, il ne va pas réussir, il ne va pas trouver du travail. Et maintenant, en fait, c'était un mensonge, ceux qui ont le bac, ils n'ont pas de travail. Pourquoi? Parce que tout est vendu, il n'y a plus d'entreprise, il n'y a plus rien. Maintenant, le travail, c'est les stages, le RSA, le chômage, bientôt, il ne sera plus rémunéré, il y en a de moins en moins. Donc tout le monde de RSA, ben tout le monde à la rue. Voilà, il a déjà recensé à peu près 350 000 ceux qui dorment dehors, malgré qu'ils ont le RSA, mais le RSA ne suffit même pas pour payer le loyer. Surtout dans certaines villes en France, comme Paris, le Midi, le littoral, là où c'est touristique, c'est très très cher. Le loyer, un petit studio, ça vaut 800 euros. C'est un studio de 20 mètres carrés, ça vaut 800 euros. Paris, c'est pareil, région parisienne. Alors,
0: allez, Amerosh, on enchaîne, Sophie, on enchaîne avec les chroniques, sinon on se ferait maintenant.
1: Oui.
0: Allez,
1: ouais, on aura juste le temps. Ouais.
2: Avec le docteur Yifsa, Strobelis, pour une meilleure santé psychologique. زوج لكم تزول في اللوان المند بس أي رغلان على جوني مونديال لا سانتي مونتال تزمات العقل دي أكتوبر سلوفتيين ديال سكواس فاس عطاونيت وكنا دمسلي غساقي في زمات نفسي ثبوم ذان شحالي بردان ما نوالي كيجينا في كل كيجينا مذان سنينيا وقيلا ودي شوية ثكانو سحالة بشان نمي غنغمل من زمات يعني بلي كيف مذانا جيو ويسحارة نغاف زمر نفسي ثيني ساعة العقل شوية سكان في تزورة ونتسفي مهبا ونغاديني أذكن تزمر في العقل على سنتي مونتال لكو لا سنتي بسيكولوجيك مخلف مع الناس لهلكة العقل وكل لهلكة النفسي مخلف ما دين ريون يسعى لهلكة العقل نعطن العقل ما كن نقص قليلي ما كن لدرويش معنى ينس ذفنا ذمن دا عيني تخميم ينشدنا لا رياليتي ناس ديزين يتولي تنتا كنيرون المعنى نسي فاوك سي بوين يدز ديزين دغ ما كنت لا في سي داز ديزين مدري هلا كيف نتنسي تتفلاني لكن يتروح على الخدمة يتروح على القراية نغي ساعة الساقن يساعة وشولت معنى فلا اون سوفرانس ديون يتنتيورون دغ الداخل معنى لي ما راه فيك زمن ادفانت نغادي وكذن ذاك مثلا تزمات نفسي في نس و في قرزاره ما زمات بات في اللون نغ في اللون غادي نيغ نغ في ذيك دون دي زين ذاك نولي غمداني يفدل نف يتروس وطاس يشم دي الحزن القاين يشم دي تفنين في زمان تقرا على ذاك نيا كل المرات اللي ندير في كلك معناها ذا شو فهمت لي مرات نسكن سيدي السيني نفهم ذاني ذاك كان يتوغالي تناخ كان نغ يهزلي مانيس نا يوغ على مزون يسعلك ما ظن الفنان دونيس نا يوغ على مزون كن ويسعل الفغي خاص دام داني قال لي سعلي بروجي نا يتخلص انا فدلوك في مغلينس نا غنف ذا غن ولا ذا خمينس نا غادي شدويس لسا غن سوك لي مدان يفدل مليح انا فما كان الزاي ويسعل عشرا الحير غارتو ذرف اما كان يزبال دفان ذا غن ولا فكينس خطر لانشال الهلاكات أدفننا في الجتسة ما تسبب تنفسيث ما قال لي مرادي بسيكوزوماتيك ذي غالي يوغنالا يتقاحد وقرويس ذا بوضيس وما يزال طبيب في الجتسة أزديني وكيوغورا وليش نشو كيوغن معنى تزال نغتين في نتيكتيس وزالينس نشتاقي ويبغى لديني ذاك نيب واسكان ما يبان الحزن في مذان نغي ترو نغي عيا مليح معنى سيساعة تنفسيث إلاق أذي ذوم ونشتاقي كان أقول أنت في قيمة الحلاقة إلى قوة كده ديزين يعني أقربنا الغرس وترجو ترى غادي يروح ومذني غادي يشين غادي يضرب المعونة أما كان كل يثمتينا وسنقاري ومذني ثاني يهلكنا يحوج المعونة الما يغلي القسو وترجو ترى نشتاقي خاطر الطنن نفسي ثيك ولا بنادم يفهم لي ماني ساسين هذا التاليث هذا ذي عدي خاطر نزرع لكن وين يسعن غمذن يسعن التنفسيت يجرزن نعرف زمان التنفسيت يجرزن يفغى لديني بليك وحزن على نوع يسوي يرى المعنى هذه ساعة قبل ما ذي الخدمة ما ذي فرا ما ذي توشوت أسي يزمير أسي يخمم وتعدي المعنى وين في نغندا في زمان التنفسيت يستنطر لكن أذي يشم ذي قغفل النير ذي مطيني ذي نغي يعزل يمانيس نغي يرفو نغي يتسنع نغي يتوغى الفيولون أغريسيف يعني أمزونا كن يصوض ولا ثيثة نغي يفدل أن فنشتاقيا يذوم ذاقور نغ ذاقور إلا قد سلام الدهنون يوكن تقال مع الغرس مستزمير مرة ما إلا قد يشم نغي يزار مجاين تنفسي نغي العقل إلا قد يروح على الغرس إلا قد نولي غطناقين تنفسي نغي العقل أما الطن النظام الجتة أما ير ميسعى وغور ما تغمس تغمس ثيس ما ضاريس ما ذافوسيس ونظام أن يروح هذي الزر أم جاينا طبيف غفايا يجي لقان في الدلتا مغلية إيميا تزمرت العقل نظام لمش يعني ألا ثيديا وحدث دوك نتا تزمرت الجتة إينس غفايا يجي يسقس نجيا ثم ولا مدن أتقارن لكن أرث الدهنون أرث الزمرت أنت نفسي تنغ العقل إمي السيدت ولاش تزمرت بلا تزمرت أنت نفسي تنغ العقل لكن أولي نغ حضرت المانون في كث الوقت يوكن تزرمي ممكن أو نفكنا راحة في كث الوقت تستعفون في كث الوقت يضص خطر كجيم هذا حذر تزمرت أنت نفسي تنون الدكلة وكل يمزال أني ودي تسوين الفرح ودي تسوين وكيس الصاين ودي تسوين أينك نستعفوين وفدلت أمكان أقول لك أثم ديك ساطاس نزاف نغا أمكان كوني سميحتاين الحزن نغا كوني سعيوين نغا يمزان نغا تحلفون داك نتساوينا وند يعني يمسلاين نغا في حكايين قول لك تيلي نعطاس سنيوغ فلان وتساوينا وند يعني حالة يعني شي حلفون ونلهرا حذر في مانوان أغا تيكت نفط.

0: تدويتو متسلم غف المواجين راديو ديو ذيك سطاس نتركنين سيسن تفار كنت أغبوام نغ فازوري أكو ذي سفرا إدي تمسلايين غف يمديازين ذي سفرانسن غف يميورا ذي ذي سنسن تتمسلايين غف فطاسن لق ذي شاف دي شودن غالف مدين أكو ذي ذلس أمازيغ إناصلايين يذوين قيمت ذي ذنا غف المواجين راديو ديو الزول الزول مرف لون ويجدي تفارن إيدي حملن تذويلت إنصليين تفريقت وفان ذي ذر كنت نس أغيبوهم يلتي كلت ذين ذقين إذن تساوين ذاميارو الساقين تسايد نغ مسا الويزا أول بسير وماراني لين الزول فلم الزول مسا
1: الزول فلم أوتما
0: أمسو في السم غارث ذويلت أرثر كنت أغيبوهم
1: لك مني ثان ميرتي مدي دعرضة ثورة نوفي يدينا نينا أعطيكم الصحة
0: اسلمك ألوغ تولي غذا قين غذ لسينم ثيرقا في اللاوث هكا كما ردينين أوبر فلاس وقيلا ذا مذني سفران دي تزوارا وقبلة دم صلايض غف ثيرقا في اللاوث تخدم الثيرقا سينكين تنقضين في اللاوث ألوغ ماشي ثيرقا في اللاوث
1: avec voilà ça veut dire firga filous ça veut dire bira c'est que dit firga filous mais يعني ايني نترقو وكذا ويني ما مشي قرك ترقو بقي الحوايج نترقو يعني اللي انت العالي انت كنت وصات كر الصباح هذا فض ماشي كيف كيف فض ما داك هذا كن تفض ماشي عيني ثرقه هذاك
0: اللي ماشي ترقيت ني
1: ماشي ترقيت ثرقه هذاك انا راه دافض فوالا
0: ذا شو ميتي لوس
1: لوس سي لا رياليتي لا ريفي رياليتي
0: Donc, le cinéma en français, c'est rêve et réalité.
1: Exactement. Le cinéma français, c'est rêve et réalité.
0: Il y a une autre théorie de Saint-Mazir, théorie dernière en français.
1: En français, voilà. Je l'ai traduit en français.
0: La traduction, c'est quoi la traduction?
1: C'est quoi, mais je ne sais pas la traduction. Il y a une année, on a des usos.
0: Saint-Mazir, c'est quoi la traduction?
1: Saint-Mazir, c'est quoi la traduction? Monsieur Marich.
0: ماريش
1: حسن
0: ان شاء الله عطيك التنين ماذي يلين ذين فقيان تذويل تنخ اطاسيدنا مسلي يكن ذك سقسيام زوارو نهضر الداتاس نعنا مسلي داتاس فوذليس مازالو دنا النارا انتاني بمسا الويزا والبسير
1: مسا والبسير الويزا تيني يديلو لنا في مورت القبايل تزمالت او جوست تزمالت دلولا صافي 10 كتزمالت واحد من 20 سنه ومن بعد سينا نروح لفرنسا تعيشي غادي نتكمل لغه ما عايشين في فرنسا صافي واحد 36 سنه ديك ملي غدينا تكمل لغه ما عايشين في فينا كمل خدمه غوميز انيفو ديالنا كتمرت لفرنسا ابري وغالا خدمه استاج دو كوتور خدمه او جوست 22 موا استاج دو كوتور دونك جو سوي styliste modéliste ça fait ah,
0: ça
1: couturière
0: fait plaisir.
1: Je suis couturière donc je démarre à 18 ans vinec français et juste man il y a un atelier de couture et tout ça on travaille comme je me rappelle après nous on installe un magasin qui est au 10e arrondissement je démarre à 1 mois c'est là après je suis
0: خدمه كي نفيق ديال القبايليين
1: خدمة في قندير القبائل ما تشي سوا طاس مي خدمة لي غوب دو سواري خدمة طاير فاميون فوالا ذايا
0: أما السان لويزا والبصير تولي غدا كن نقول لي ساكينة ما في ركاع في لاوث تولي غا لي تخوا بوان كي إمي ذا مودي سفرا مقيضينا كي تديض ذا فريضا مقران إمي تنادي غدا فغا الزول نغ لو تيتخ نيون نسفر ودو في غارة أمين فارقي ثاكينة في الدا نغ تتخيض تتوغال صغار نودام أمي كاش راه غدي نيض إوا شو نغ ديونو
2: شحال كان كي دا مقران دا غزفان
1: طاس طاس ترقع طاس ترقع تخيم تستغالا درقوغ الحاجة غدا وخير غدا وغالا تغال غدا غدا غدا غدا غدا وخير تفغد الحويج اللي انت دل عالي ثمتا طاس تسمى لا لسبوع غمفران تغير غدا غنيتك ولا نوغال غار ثالقيت غدا غدا مجاك نيورقا غدا تفغ صافي راه طاس تيرقع يورقع ماشي ديوس
2: يكرز ذا موديس فران يكرزن ام ديني غا ثاني ميرثين ما طاس طاس مي وقبل لا نفك ما الا الصابا كي نغط فغيض كان كا افرو ينيو ونيس فران تختار انا غدا سبرو نتايري انا غدا سبرو نتارقي فيا كان وين كيمي حوزان طاس زريغ حوزان كماك ايمي مارا نارو هكا الحاجه سيغمون بين الحاجه غير نحمل غير من حلفه مي فيك وال نتمالك غير تغلصا انا واد حسن كيف زمر داك كي غاد نصيف الناس نغ في ديك لا فو بوفي ديكلامي
1: يمكن اسفين لكم زبورون اللي سي في ديغي حوز انا باسي خاطر جي بيردي مون فير دونك دوينا غي حوز انا باس دوينا غي يفتحنا قروي وفي سفره دوينا سي في ديغا سفرو شو قر فغاس خدم غطاس كوزالي وسفرية كاع خاطر انتي دي اللي انت قلت باش تزرغ وين العالم لوين نديري بس ما غاس في الله غد فذل نوسن
2: هذا مدن سليه أمسا
1: دوك قرغس في الله غد فذل نوسن وربي قوران إلا قاني لي ذل فحول أزل داسي ذي الجبران كس في الله غرفان صبري تست ستول وين ما حكي غداشي قبران أديا غاكوية غزران ما غذي وغاد ذا مهول في تسلوثو الشنط بزربان قور النولة ذي غرامن حرس برضايول ربي نجردي فردان الصبا وين كيخان تفقد العقل ديال المعقول
2: بس فرون اي جارزن دغاي فوكسو مسلاي الى هنا طاس ربي نفقد العقل ديال المعقول سوا كان مسان اول بسير ذا مدنيني ثان نمير تام قرانت ارتيكل تنظن غا الف وفاف ثورا اولي ما انكارو اوي كاذيك ميدي الطفارن كان سيغ لي زوند راديو ديو نغذي لاباج اناسليين
1: أسنين غا أيو زطا سي يقاذو كي دي طفارن أعطيكم الصحة مليح مليح سان في بليزير ملي دعت دغداكي ما سان في بليزير زراكم بإيفيك التمزور في المسا أعطيكم الصحة ميدا عرضو ثاني ميرت نونا طاس طاس
2: ثاني ميرت أرث وفاذ

0: خلاك غرسنا ذرع سموهم هند ذرع نروح ذا شو كان تجميل تاني إلان بي سبيسيال قارنا سيثي من زا وني وني تجو انت من تسعرت نعم في خارنا
1: وي لا قوت
0: وي وي لا قوت دونك انا كمانسي اخوة الجوجل النا ما وش خا ذا كمانسي اقيو الجيه النا ابرا الدوغالة اكوة ذا سموهم هند الدوغالة سلفشير ملاح الدوغالة اكوة لي قرون بوة حتى
1: سعيدة
0: ملاكيش خدمه دي شونسون سبيسيال اوماجي نثنيا
1: وي
0: اي سات فوا سي دونك كاين لا روبريك ايان كاين يذور نتج ليلى غير زوير عزيز غير زوير عزيز خاطر دون فيلاج كان قعلقن يري ذورار قرنصه الصخر ذيني ديكر ذيني ديت واربا ذيني يفهم الحذاقه يفهم يسند اش ذا
1: سون ادوكاسيون
0: إذ دونيث إسنا شو إذ دونيث إسنا بخوال عزيزان أول أرزيان إسنا ذعني ذا شو إذ المليح ذا شو ذا القبيح إذ هيون ذعني إكار ديك ثوى شو التيم رابطا ريزونو أكور دان لي كور لي زيسبري لي زابيتان روكوني بور سا بويزي إذ وين إذ جا كوم أمبرانت دي شازوس سيدي قالي مارنجل غورنا وكوني قاثشلين نقار أحق سيدي قالية أحق سيدي قالية الانتروبولوغ المولود معمري يورا في اللاس نكولو ثنسينا لانكي برسونال مو سنو سيدي قالية ملياغ دمشطوح مجلو كوني با علي مغارب ليكس تنبوات يمكن ويغاز ذا أساس ذا أساس ذا الجامع الحصولي سسم ولا ألور نكولي نقار ها حذر سيدي قالية دقس أحق ومن بعد نتقلل أحق سيد بعد عمرو شادين ذي الشركة ويه صح ما يزيك أدراك في زي تونس قلنا لهم ما صار بوس قلنا لهم قربوا ميكرونيا هسي دي زكر يبلع عمرو شو مرات بعد في ميكرو
1: مع سي اون استوار يا لونتون
0: ولا دونك ذيون ذيون مقرنا كيون ذاني يتوسن مليح مليح إمي مدال مولود مع مريم قاثيا نير يورا أف أف سيدي قليل سي اوتر شوز سي كلك شوز يوران سيدي قالين ثم شاوت سكورت ثاني غورا ثاني غنا يدير
1: وي
0: لا لا لا سيدي قالين سيدي قالين وني بغانا دي غرنا اس فرنسي سيدي قالين اني دي جي سيدي قالين اثياف قلي بويم اونسيان قليفر لا قصر ما ولا دي قصر صوت تقبيلي صار تقبيلي وغارث ني ثارو مي ثني ثقني جيتني والو غارطارو تقبيلي غارتقبيلي ثم فوض زيون اتصلح حواجات نرفض تقبيلي وتنسفرا ني غير روميين ني غير لي اسبانيول ني غير لي شينوا اتسنف لا كولتورنا يد المولود يورا فلاس شنو نتي قرا سيدي قال سيدي قال خاطر الشهور دوك لي مبارن قال زيكني انا وديك تسمى القبائل نون لاي غلافه عقسيدي عقسيدي نابي فما تحقسيدي فوالا دونك فوالا يورا يوتسليت طاسي غورا طاسي كتب سيدي قال هذا مسنا وذا القران اما مسموح بحاند اما الفشيره ملاح ضويه ضويه العبد غران الدين غار الدين داني راس تنحزب ذيون داني دي جن لا شاج سمكي قال جست قبيليه يسعان يسعث مسنين في قرش ذي ولدان إذا تكنا ولي سوسد الرحمة يري مدن سوسد الرحمة يرث وشو اللي مرنا غانت إفروهنت إيه يجد تذكر تم شهود تعال معنا تذكر تم شهود تذكر قبل ما ودنا سعدي لا شون شيء وديني عمير زوجة سنتين تيس فليد إمس فليدين سنس فليدين خطره نج لا شون شيء سيدي قاليان سيدي قاليان ذن كي تكتبن أو كذا الإميسيون راديو ديو كنا برودوي سات شانسون أو نتنا هذا كو يكون فيها عندو كالي وكو ذا نزدينغ لا شانسون باك موا دونك الإميسيون إلا برودوي سات شانسون أوماج سيدي قالي غران بوات دو نوتر تار عميروش
1: وي بان On va écouter parce que.
0: Oui, Lengaro, parce que après, on va rendre l'antenne à nos amis de la radio.
1: Oui. Eh bien, donc, bon, on remercie nos auditeurs, auditrices, merci de nous avoir écoutés. Eh bien, à la prochaine, on va écouter cette chanson. Je découvre ce nom, c'est des Khalil. Voilà.
0: ثلمرت عميروش ثلمرت كنتي تكونيان ثلمرت سيبو علام ثلمرت دولفين ثلمرت عبنور ثلمرت عودري إذي ساولن ثلمرت كنو إذا عنك قيمنا ما قلا باج غاديو ديو ميسيون ناصليين أما ذو ذي تابع عن سور ليزوند أما ذو ذي تابع عن سور www.radiodio.org أون ديني رجعون السرد لسرد حذر ثم نوان تشاو باي باي سيدي قاليو